وأنها تتاجر أرد نظامة وخمسة في أبغاز ما يبعد جوفا وأنها تتاجر I'm

0: انفلونزا به مقاله فیه که ناک سوارا و دو می سوارا رو گنام بی آر سی توی گنام بوچی کرپی گو می شایبی و سوارا من تی بیار گا ادوار من آور پی تشا حالی گنزو
1: اللهم صلی علی سیدنا محمد صلاة تعیزنا بها من جور کل جائر و مکر کل ماکر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهيال كل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي آتنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كيز إلى وشغبهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسرهم daga jaircin kowane jairi ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa ta mu ka bamu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayan mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
0: sallallahu alaihi wa sallam wa la shukra ba tare da biyar sita fa bauci mun ga karshen shirye shiryen mu wannan rana ta Alhamis ga mu shawo ga watan August hijira 2026 a madadin hukumar gidan Radio Bauchi Isa din duniya inji ne da ke yawa da driver na Malam Idris mun ne tare da Ozen ne kula da jaratan ba mu ta sai kuma Malam Tashi ne kula da gidan wannan dare a wani shugaban gidan Radio Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ne musa sarkin fara turun da gabaci wato da na wato jagoranci gabatar da shirye-shirye da karfe 6 har zuwa wannan lokaci karfe 12 nake muna fatan sa don alheri ubangiji Allah ya sada mu da alherin sa amin summa amin
2: I bless my leader, my country.